والآن من ماركوفيتش سيجارة فاخرة وأنيقة كالعلبة الفضية التي تليق بها. سيجارة جديدة كينغ سايز ذات الفلتر وخليط نادر من أجود أنواع التبغ.